القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. Ini bisa juga disambung. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. Tapi lebih bagus kalau kita putus ya. Satu ayat, satu ayat. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يوم يكون, ingat ditahan. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن, hanya harus jelas كالعهن المنفوش. Samar-samar nun kefa samar-samar manf, kemudian fanya harus jelas, bibir ketemu gigi, fa fush, kemudian sya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Jadi bisa juga disambung. Fa amma man thaqulat موازينه فهو في عيشة راضية. Bisa disambung. Jadi, tapi lebih bagus kalau kita wakaf. موازينه. Ya. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Ya, ingat. Wa am, ditahan lagi. Man khuffat, langsung. Man khuffat. Wa amma man khuffat mawazinuh.